يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها يا ويلها

0: ليلة ولا عيلها يا ويلة عيلها يا لا ويلة يا ويلة الله
1: يا لا ولا عين ولا عين يا لا
0: يا ويلة ولا عين
1: يا لا
0: يا ويلة ولا عيلها يا ويلة عيلها يا لا ويلة يا ويلة يا الله

0: يا لا ولا عينها يا لا ولا عيني يلا
1: يا ويني ولا عيني
0: يلا
1: يا ويني ولا عينها يا ويني عينها يا لا ولا عينها يا ويني يلا.